0: عليكم زيارة اكتفاء وفايدة التجانية لبا الشخص بباوة مولانا سلفايدة الشيك أمزد سلمان أدبرق دوما لنقبب مسلمين يا مولد النبي صلى الله عليه وسلم أيتما ويلدو تدوي يو ويدي سندي 30 August 2026 تيسي 15 أول بيرو لغمي وولو من ناشنال توبيديك أوبن فيد دمبني أبي فدي نقلغو فدينة الشيك أدبرق دوما أمزد سلمان فدأ أوف دي دي ونبالجو ني فدينة الشيك عبدال جاني أمزد سلمان لجنا بابا واغبا افاك الله فضيله الشيخ عبد الرزاق يدعو لكم بتلبسيا النبي محمد توا نو يو شابولو ربي مسلمي ادودو لاتي توكو بيسيا يوا مولد النبي تي جوز فايده تجانيه نبي اش مولانا سير الفايده الشيخ ابزات سلمان برغي دوما تاتي اوشو تاوا يلو ما وايو حبيبتي مع السلامه
1: mi te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen e wo o mo gidi gan ni o le mo loju looto sugbon le hyper toilet cleaner to ba ma pa awon kokoro ifojuri to wa nibe ni o
2: ma pa fa awon kokoro ifojuri te bobo ile igbonse re loju mo pelu hyper toilet cleaner

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: أدبلوا ولو بعنا باش برفنا لولد والحمد لله أقشيتو أتو على المباركة أسئلة وأجوبة إبري أتي داون بري بونت FM 92.9 بري بوجو ساتدي لاغو مجو أبو ورو كتلا يكو كونو ويروي بري تاوتي ما أقوى ديا وان فالو لكو جو كنتو ويما داوس لبا وان Eleitor, mal Quran Kareem, at the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. For a prayer alayhi, Abafashat Lain, Abafa Islam Media Communication, 08028483735, Tabi 08033992842. Asila to Wajuba, Iberia T. Down, Milan is Islam, but Bond FM 92.9. The Bodo Saturday, Lago Majabo, Ketela, you could call me wearing, Emma Miss, yeah. Ma'asalam.
3: Sílẹ̀ nímọ̀ ájì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpó ẹ̀sìn Islam. Tá a bá fẹ́ wá rìnrìn àjò náà, ó dára tá a bá ilé iṣẹ́ tó mójú ìtú rẹ̀ rìnrìn àjò.

0: da kuma halira adamu ikorodu بنام سليمان ده أمير عبد الله إكيجة ده فاطمة البنت ده عائشة أربع ساسي ويبا ومن قلتون ده دي سورا كده كنا بيشي كنا كنا كنا جمع سورا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا لفا كاتشي أنا باتشي أنا هم عبد الله كاكا دي جربا بإسم الله وبابانا هرون أجوتا بابي أنا سيدروبا زكريا يودا
1: Thank you.

0: الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوبه فون الله با لا تو تون سي ني اورن فون لا تي تو پاده يي ني اوري اكوتون ايتو وا ايتو يي تفسير القران ايدي تي اتي ما پاده اون لومو وا فضل الشيخ دكتور شرف الدين غديبو روجي تي وان شالايي فون وا نيپا اورو الله با القران الكريم پلو يوندو الله با وان تون ما تسي واجو ني اشاله تيني تا او با غبغبي وان شالايي فون وا نينو suratu bakora alquran ori keji ona ni won salaye fun wa lowo won tun ma tesi waju ni ale ni eje ki agbiyanju lati to fara balẹ lati gbo alaye ile ti won ma se fun wa ni asale teni abe lo bala ko tubo mo ba wa pelu awon olumo wa kolorun ba ku ba sun wa lesun re ni aye nbi ati ni ojo gbende alqiyama gbogbo igbiyanju wa kolorun je ki a ba ni bi to lere bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ṣáláṣí nuru ruda tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ètò yìí ní orí afẹ́fẹ́ kí a lè máa ní àgbọ́yé ilé tí ó kún rẹ nípa àlámọ̀rí ẹ̀sìn wa abẹ́lọ̀ bàálà kó túbọ̀ mọ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ oore tí wọ́n máa ń rí nínú rí irinṣẹ́ ọlọ́run bá lọ́ọ́ báyìí kọlọ́run kó má fi dùn wọ́n ní ayé ń bì àti ní ọjọ́ ìgbẹ́lẹ̀ àlàkẹ́yàmà ní báyìí ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ àwọn sheik wa fọdẹ́lá ti ṣe dr shafdin gbaríbọ̀rọ́jí láti máa tẹ̀síwájú نقبع تسير القرآن قرآن chapter 2 فلا تفضل مشكورا يا شيخ
1: يا إله إلا الله
2: والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله عز وجل إنه آية كتدنبة من سورة البقرة أني الحج أشهر معلومات حج إجوس كان يتجى أبي أموسو تاتي داما يعني كي أقوكو تيسي حج مرضاين ويه àwọn àkókò tá a ti dáma ni àwọn àkókò tá a sì dáma yìí wọn náà ní oṣù shawwal oṣù dhulqa'dah àti oṣù dhulhijja ìyẹn ni pé oṣù kẹwàá àti oṣù kọkànlá àti oṣù kejìlá ti kàlẹ́ndà hijra àwọn oṣù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni wọ́n jẹ́ àwọn oṣù hajj ní ọ̀rọ̀ míì àwọn olùmọ́ni alhajj ashhuru ma'lumat hajj ìjọsìn kan ni tó jẹ́ abi àwọn oṣù tá a dáma wọ́n láwọn oṣù yìí ni shawwal dhulqa'dah àti ashhuru dhulhijja oṣù kẹwàá oṣù kọkànlá títí ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù dhulhijja ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tàlákọ̀ọ́kọ́ yẹn ló lágbára jù wípé iṣẹ́ hajj